0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Bienvenue aux auditeurs de Radio Campus. Radio Campus. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Salam bahar, خوش آمدید به
4: Radio Campus. مرحبا
5: بكم في كلية الراديو.
1: Radio Campus, c'est super.

دايز في كروج بكلم سايس ايكي ايكي اوفا تفضل دايخ. اتفضل يا فندم كهرب الستاير مكيف الزبون قوله ان اكبر من المراية. بكره الغوايش بحرق الدواية طبعا لسه خايف بس بسلم على الكمايل. بتاكلوا عيش مش غلطة وحيني متأكد انه الساوند كلاود شاكك انه بيداريني. شايف الدنيا ضيقة يمكن طبق طاير الصيني لو محبش لو محدش يعرف عنا حاجة. قلت الحب صغيرة عشان ايه ترقصيلي انا اضعف انا في قفص من تفكيري. بيقول على معه لو ركزوا اجتهد ما تقنعوا اني اصلا برش بالدهب. في الواقع مش اي قصة عشان

كوت لحد فيك السوق زي بقية الخلق ضمي في القلب ضمتو ضمتي كدمتي في الفم في روعة المكان مش عارف انه بيتخلق.

تيس النوم وكاب كول كول لما اقوم برفص مش بقوم وارقص بقوم وارفض بس الاستعراض رقصة استعمار انتوا وقفراش مخافة الاكتشاف براد بنت زقام بافتراس دفتراس فكل باز بلوك انجر الانتقام هيبوب مع الرقصة تسمع غلط او صح الفلو مع الرقص فريك شوف لنت انفلونزا ساكن في اول دور مع العطس فهاكس ان عندي احساس اني بفتح الازاز من سن لما من دخلة الدخان عليه ردت ليه حبست نفسك في سؤال وجودي مش مقصود كثيف انجز فيها وخلص نفسه قال كعبوليا

مسكة الملل في الليل عزمتوني فاخترت طرت كريم بطل كسلك تخيل ان الدنيا دي تخليك تأفور مثلا هتعود احلم هتكون احلى باحظ تفكيرك احظ ليه علاقة بانه مبحلق فاتت تعلق طور البرج كفاية شرب مكسراتي تخرب بيت السحلة اهلا وسهلا بجري في مقلب انا فين النهاردة اكل غيري اكل نضيف والفيري في البطبخ فيري في البطبخ.